0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضرراً. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندر يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

وجاءوا إلى يسوع، فنظروا المجنون الذي كان فيه اللاجئون جالساً ولابساً وعاقلاً، فخافوا. في الموقف ده كان في ناس كتير مختلفين قدام المسيح، والكتاب المقدس يقول إن كلهم خافوا. منهم اللي خاف من سلطان المسيح اللي ممكن يكشف الخطية اللي جواه، ومنهم اللي خاف من التأديب، منهم كمان اللي خاف إن حياته تتلخبط لما المسيح يدخل ويمتلك الأماكن المهمة فيها. في اللي خاف إن المسيح يحط إيده على جروح قديمة في حياته، وفي كمان اللي خاف إن المسيح يكشف تدينه الشكل. الخوف دخل قلب الإنسان لما آدم انفصل عن الله بالخطية، واستمر وتورث لكل البشرية وبقى محور الحياة. الخوف دخل بالانفصال، وسر النصرة على الخوف هو الالتصاق بالله اللي احنا غصن فيه. القديس أغسطينوس لما اختبر سر النصرة على الخوف قال: لقد خلقت قلوبنا لك يا رب، وهي لن تطمئن إلى أن تستقر فيك.

الله بيسأل على لسان أرميا: ألعلي إله من قريب يقول الرب، ولست إلها من بعيد؟ إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة، أفما أراه أنا يقول الرب؟ أما أملأ أنا السماوات والأرض؟ قرب الله الشديد لينا معنى أنه بيحبنا، زي ما مكتوب في ملاخي: أحببتكم قال الرب. داود لما أدرك أن الله قريب قال له: من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك، أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت. ولما اختبر ده في طول حياته قال: كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزه.

رب النهاردة هيكلمنا في تأمل تحت عنوان إناء للكرامة. إناء للكرامة، إرادة الرب لكل واحد وواحدة فينا إن احنا نكون أواني للكرامة، بمعنى أواني الله يستخدمها كأواني مكرمة، من خلالها الله يجعلنا بركة لينا وبركة كمان للناس اللي حوالينا. علشان الإناء يكون نافع، وعلشان الإناء يكون مستخدم، وعشان الإناء يكون بركة، لازم يتوفر فيه ثلاث صفات. رقم واحد، لازم يكون الإناء مرن. الإناء علشان يبقى إناء بيكون في البداية عبارة عن عجينة، عبارة عن شوية طين أو صلصال. الصلصال والطين ده إن ما كانش مرن في إيد الفخاري، عمره ما هيكون فعلا إناء مستخدم. لازم نكون مرنين علشان خطة الله تتم من خلال حياتنا. لازم أخضع لصوت الرب، أخضع لتوبيخ الروح القدس. لو في أمور في حياتي مش عاجب الرب، لو في حاجات في حياتي ربنا مش راضي عنها، لازم أكون مرن، أقول له خزف أنا بين يديك. وكل ما كنا أكثر خضوعا، كل ما ربنا استعدل مننا أكثر، وعرف يمسكنا بشكل أفضل، وعرف يستخدمنا أفضل وأفضل. فرقم واحد، الخزف المرن، الخزف الخاضع، الإناء الذي يترك نفسه بالكامل بين إيدين الرب. رقم اثنين، النقاوة والنظافة. قال الكتاب إن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. الله بيدور على نقاوة الإناء. لو فينا حد عنده إناء مصنوع من الذهب الخالص لكن في حشرة جواه أو شوية تراب، مستحيل يستخدمه يشرب بيه. لكن لو في إناء من خزف أو من بلاستيك أو من أي مادة عادية بس نضيف، أكيد هنستخدمه. واحد قال الله لا يستخدم إناء جميلا ولكن يستخدم إناء نظيفا. كل ما تكون حياتي نقية، كل ما تكون حياتي مقدسة، كل ما استخدام الله يزيد ويزيد. لأنه الله مش بيفرق معاه كم الخدمة، لكن يفرق معاه الدافع للخدمة. لما أقوم بخدمة وعظ، خدمة تسبيح، خدمة زيارات، خدمة افتقاد، خدمة تشجيع، خدمة صلاة، خدمة تدبير، أيا كان الخدمة، أيا كان المسمى، ربنا بيفرق معاه نقاوة القلب. كل ما بيكون القلب ظاهر والقلب نقي والقلب مقدس، كل ما كان فيه بركة، كل ما كان فيه مسحة، كل ما كان فيه استخدام. آخر حاجة، لازم يكون الإناء متضع، الإناء متواضع. مش كل يوم شايف إن أنا أفضل من إخواتي، مش كل يوم شايف إني أفضل من فلان وفلان، ودايما عندي العين الناقدة. لما أسمع خدمة جميلة، لما أشوف حد كويس، لما أروح زيارة في بيت شخص معين، بلاش عيني تجيب كل ما هو سلبي وكأني أنا الأفضل وأنا الأحسن، ودايما بدور على سلبيات الآخرين. الشخص السلبي زي ما بينقد هو كمان بينتقد. لازم أكون متواضع من إيدين الرب ومشوفش نفسي. في كل مرة الله بيكرمني ماديا، في كل مرة الله بيباركني عائليا، في كل مرة الله بيباركني في شغلي، لازم أزداد التضاع ولا أزداد ارتفاع. لألا لما بنتكبر الله بيضغط علينا مرات كتير علشان ما ننساش أصلنا. والله بيضغط علينا عشان يفكر الإناء ده إنه أصلا كان عبارة عن شوية تراب وشوية طين. وكلما ازددنا اتضاعا كلما ازددنا ارتفاعا، ده مبدأ الكتاب. من يتضع يرتفع، واللي بيرفع نفسه بيتضع. خليني أسيب معانا أبيات شعرية جميلة أنا بحبها بتحكي عن الإناء. العنوان بتاع القصيدة أو الأبيات الزجلية بيقول أيها الإناء لا تنسى أصلك. بتقول الأبيات الشعرية الكلام اللي جاي: نزل الفنان إلى الفخاري، اشترى منه أحقر الأواني، ثم أحبه، احتضنه، عاد به إلى بيته، دخل به إلى حجرته وطال الغياب. وبعد أن طال الغياب والزمان، خرج الفنان بتحفة تخلب الألباب، نقوشها عليها بارزة زاهية، ألوانها البديعة جذابة صافية، الأضواء منها ترتد باهية.
زين بها بيته، استعرض فيها فنه، أظهر فيها مجده. ثم جاء أحباؤه ليروه، غيروا الإناء، رأوها فمدحوه، عظموه، مجدوه، وفجأة تراقص الإناء تحت الأنوار، صنع بريقا يخطف الأبصار، شدى بلحن يجذب الأنظار. انبهر الحاضرون وانسحبوا من حول الفنان، تركوه وحيدا في أحد الأركان، والتفوا حول الإناء ليسألوه، وملأ شدقيه مبتسما ناقشوا. سألوه عن اسمه فقال: أنا الإناء الثمين. وعن ألوانه فقال: هي من نبعي الدفين. وعن نقوشه فقال: هي حصاد السنين. همس الفنان بصوت حزين: لقد نسي الخزف، لقد نسي الإناء، إنه من طين، لابد إذن من البرهان المبين. فاقترب منه بقلب كسير، ضغط عليه برفق ولين، تحطم الإناء في ثوان، شظياه ملأت المكان. فصرخ الإناء بين الحاضرين: آه، لقد نسيت، أنا من طين. يا أحبائي، ليعطنا الرب نعمة لنعلم أننا أواني في يد هذا الفخار العظيم، ونسلك كأواني مقدسة للكرامة. والرب معكم.

أنا فخور جداً بإلهي، إله المستحيلات، لأنه يقدر يغير القوانين الشرعية لصالح ولاده. لما غير الملك كلامه في أيام إستير ومردخاي ضد هامان الشرير، وقدر كمان يغير القوانين الطبيعية لأتون النار عشان ما تحرقش الفتية الثلاثة ولا ملابسهم، لكن يتحرق الجنود اللي رموهم في النار والفتية يتمشوا وسط الأتون. يغير الطبائع الحيوانية، أسود جوعانة ما تقدرش تاكل دانيال لكن تاكل اللي افتروا عليه. يغير الحواجز المادية، بحر يقف قدام شعبه يشقه ويصنع منه طريق، وفرعون يغرق في نفس المكان. إلهي تخصص مستحيلات، عشان كده لما تقف قدامك أي تحديات انظر إلى إلهك وانظر إلى إمكانياته. في غلاء يقدر يطعمك في البرية، عندك أمراض هو الطبيب الشافي، بتعيش في وحدة هو الأب والأم والزوج والصديق الألزق من الأخ، تتعرض لفشل هو إله النجاح، أسرتك تفككت واتدمرت هو بيصلح اللي اتدمر بل يخلق من جديد. مقيد بالإدمان والجنس، اوعى تقول مفيش فايدة، لكن افتكر مين اللي غير السامرية والمجدلية. أقول لك المسيح هو الحل، المسيح هو الحل لكل مشاكلك، هو اللي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. ويقول كراعي بكل حب، وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. شعر راسك هو عدو ومهتم بيه، ولا يمكن تسقط شعرة بدون إذنه، فكم وكم أنت، أنت مشغولية ربنا. عشان كده إله دانيال ورب داود هو نفسه إلهي وملكي، أنا بفتكر بيه وأقول بأعلى صوتي أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي.

0: أهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من تأملات للحياة، وموضوع اليوم هو السلوك الإيجابي.
1: تاني كويس انك جيت في الميعاد، كنت خايفة جدا تتأخر. ها في جديد؟
2: أبدا، جبت الجرايد وبصيت على الوظائف الخالية وبعدين نمت شوية وديني جيت لك في الميعاد.
1: يا هاني نمت ازاي؟ يعني ما عملتش اي اتصالات؟
2: اهو كسلت. شوفي انت الجرايد واتصليلي.
1: هو انا اللي هشتغل ولا انت يا هاني؟
2: يا ستي بس ما تتنرفزيش، هدي اعصابك، احنا خلاص وصلنا البيت وبعدين نكمل كلامنا فوق.
1: هاني مش ممكن السلبية اللي انت فيها دي. طب ومقابلة بكرة هتروحها ولا هتعتذر زي اللي قبلها؟
2: تفتكر يعني الوظيفة دي محتاجاني أنا بالذات؟ أكيد في 1001 متقدمين لنفس الوظيفة، ويعني مفيش حد أحسن مني، أكيد في.
1: يا هاني لو كل واحد بيفكر بالمبدأ ده يبقى كل الناس هتقعد في بيوتها ومفيش حد هيشتغل.
2: طب أنا جعان قوي قوي دلوقتي، ممكن أكل؟
1: الأكل في التلاجة، يا ريت تسخنه على ما غير هدومي.
2: لا أنا مكسل أسخن الأكل، أنت غيري هدومك وبعدين سخنيه. أمان، أنت هتروحي دايرة الانتخابات النهاردة علشان تدي صوتك ولا لأ؟
1: طبعاً، ومعاك، ولا في عندك جديد؟
2: أنا ماليش مزاج.
1: بتقول إيه؟ مالكش مزاج؟ ده واجب وحق من حقوقك تختار الأشخاص المناسبة.
2: يعني صوت أنا اللي هيغير الدنيا؟ يا ستي
1: ما هو لو كل واحد هيقول إن صوته مش مهم، مين اللي هيختار؟ وبعدين نقعد نشتكي ونقول ده عجبنا وده مش عجبنا.
2: أمل أنا شايفك زعلانة، بس صدقيني أنا كده ومش قاصد أزعلك.
1: هاني أنت بالسلبية دي مش بتظلم نفسك بس، لأ ده أنت بتظلمني أنا والأولاد. قد إيه حقوق مننا راحت بسبب السلبية اللي أنت فيها؟
2: ما تكمليش، خلاص أنا حفظت المجتمع اللي بنعيش فيه كل السلبيات اللي فيه دي بسببي وبسبب الناس اللي زيي.
1: أنا مش عاوزك تحفظهم، أنا عاوزك تتحرك ترفض السلبية اللي جواك.
2: صعب صعب قوي، بتطلب مني أغير 30 سنة وده عمري. أنا تربيت كده، أهلي المجتمع كل الظروف زرعت جوايا السلبية، عشان كده بقولك صعب صعب يا أمال.
1: مفيش حاجة اسمها صعب، كل حاجة وليها حل.
0: فقد تعلمنا جميعا من علم النفس والسلوكيات الإنسانية أن المجتمع له هذه القدرة العظيمة في التأثير على الفرد، ولأن المجتمع ذاته ما هو إلا مجموعة من الأفراد، فإن الفرد أيضا يؤثر في مجتمعه بشكل أو بآخر، ومع اختلاف قوة تأثير كل منهما على الآخر، إلا أن الحقيقة المؤكدة هي أن إيجابية أو سلبية المجتمع ما هي إلا إنعكاس لملامح أفراده عليه. فإذا كان هناك مجتمع إيجابي فهذا يعني أن النسبة الغالبة من أفراده تتسم بالإيجابية، وإذا كان هناك مجتمع سلبي فهذا يشير إلى صفات النسبة الغالبة من أفراده. عزيزي المستمع، بلا شك أن لكل منا دوره الخاص في تشكيل ملامح المجتمع الذي ينتمي إليه، فترى ما هو هذا الدور وما هي ملامحه؟ إن الإنسان الإيجابي هو هذا الذي يشعر أن له دورا للبنيان في مجتمعه الذي يعيش فيه، تكون كلماته معبرة عن الأمل الذي يملأ أعماقه وعن الرجاء الدائم في رؤيته للأمور. أما على الوجه الآخر فنجد في السلبية ضعف وعدم إيمان بالقدرة على البنيان، بل نجد اليأس الذي يعكر الأعماق من الداخل ويرى أن كل أمر هو صعب ولا طريق له. كان هناك شخصان طلب كل منهما كوبا من الماء، فلما أمسك كل منهما بكوبه وكان مقدار الماء بكل من الكوبين حتى منتصفه، فنظر الأول إلى كوبه بعدم رضا وقناعة قائلا ما هذا الكوب الذي نصفه خال من الماء، ولكن الشخص الآخر أمسك كوبه مبتهجا قائلا: يا له من كوب نصفه مليء بالماء. لقد عبر كل منهما عنا بأعماقه، فعبر الأول برؤيته السلبية للأمور عن النصف الخال من الماء، أما الشخص الآخر فبرؤيته الإيجابية للأمور سعد بحاله. لقد تناول الاثنان نفس القيمة ونفس المقدار، لكن بلا شك كان ما بداخل كل منهما يختلف عن الآخر تماما. حقا، فكما يتناقض الأمل مع اليأس والقوة مع الضعف، هكذا تتناقض الإيجابية مع اليأس والضعف، وتتناقض السلبية مع الأمل والقوة. فهل نحن نؤثر حقا في سلبية الآخرين، أم أننا نكتسبها منهم لتتحول حياتنا إلى الوجه الآخر؟ عزيزي المستمع، إنه هكذا، كما يزرع الزارع حبة صغيرة في الأرض لتنبت فيما بعد شجرة مثمرة، هكذا يكون لفعل كلماتك وتصرفاتك الإيجابية في نتاج ثمرات مجتمعك. ولكي نستطيع أن نفعل ذلك، لابد أن نحيا المسيح الذي به نستطيع كل شيء. فتمسك به، تمسك بذاك الذي كان يقول يصنع خيرا، واجعل قلبك مسكنا له، فهو وحده القادر على تغيير هذا المسكن من كل ما فيه من سلبيات وحطام، ليحوله إلى مسكن آخر هدفه الإيجابية والبنياني.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

0: noi sfumiamo con molta dolcezza Maria Pellicano su questa bellissima canzone per darvi...
1: Ancora mancano un po' di
0: mancano
1: secondi.
0: 20 secondi, quindi noi vi salutiamo.
1: Dobbiamo salutare, sì.
0: Siamo giunti alla fine, vi ringraziamo per l'ascolto, speriamo di avervi informato, divertito e intrattenuto.
1: È intrattenuto, sì. Grazie, sai, e ci risentiamo tra due settimane.
0: Tra 15 giorni.
1: 15 giorni.
0: Grazie,
1: sì.
0: A tutti. Broadcasting in your language.
2: The following is the Egyptian program.
3: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضررا. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا.

0: الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
1: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
2: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
5: Three Triple Z 92.3 FM
4: على موجة 92.3 FM.

0: حلو صباح يا حلو طل يا حلو صباح نهارنا فل يا حلو صباح يا حلو طل يا حلو صباح نهارنا فل
1: مساء الخير عزيزي المستمع وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع.

بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 لـ3 بعد الظهر، يوم 4 من 4 لـ5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 لـ10 بالليل.

0: الكل.
1: يا حلو صبح معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معانا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف، امدح الناس علنا واشتمهم سرا. أسوأ ما في الدنيا حكومة ضعيفة. ليس للمشاكل عمر افتراضي. اسمع بسرعة وتكلم ببطء. حرية الصحافة ليست هدفاً، الهدف هو حرية المجتمع. الذي معي ملكي والذي معك قابل للتفاوض. إذا لم تستطع أن تصيد نسراً فاكتفي بعصفور. إذا دخلت يجب أن تتأكد أنك تستطيع أن تخرج.

92.3 FM البرنامج المصري. اسأل طبيبك، وكل مشكلة ولها حل. ذكر تقرير نشره الموقع الهندي بولد سكاي عددا من الاستخدامات لكرة التنس في علاج بعض الألام الناتجة عن المشاكل الصحية، منها الظهر والرقبة، فإنها تساعد على الاسترخاء وتمدد العضلات. وكما جاء في التقرير، فمن الاستخدامات العلاجية لكرة التنس الآتي. إيه هو؟ ألم في الظهر. فإذا كان ألم الظهر ناتجاً عن وضع نوم غير صحيح أو ارتداء الكعب العالي، فقد تحتاج إلى وضع اثنين من كرات التنس تحت ظهرك، ويتم تحريك الكرة لأعلى ولأسفل، واستمر لمدة 5 دقائق في التدليك حتى تشعر بتحسن. ألم الرقبة يمكن علاجها عن طريق وضعها أسفل الرقبة وتحريك رأسك في عدة اتجاهات برفق لمدة 3 دقائق، فإنها تساعد على تخفيف الألم. ألم الكتف يتم وضع 2 من كرة التنس تحت الكتفين وتحريكهما لأعلى ولأسفل. ألم الوركين الذي يعاني منه الأشخاص الذين يجلسون لساعات طويلة، من الممكن وضع الكرة تحت الوركين ولفها في حركات دائرية لمدة 3 دقائق. ألم الصدر الناتج عن بعض أنشطة الحياة اليومية التي تؤدي إلى تصلب أو ضيق في الصدر، من الممكن علاج هذه المشكلة بوضع كرة التنس بينك وبين أحد الحوائط، ويتم تحريكها لمدة 2 دقيقة باستخدام عضلات الصدر. ألم اليد إذا كانت يديك بها ألم ناتج عن الكتابة، فمن الممكن وضع الكرة على طاولة وقم بتحريك يدك عليها لمدة 2 دقيقة. يا سلام، جرب مش هتخسر حاجة، واشتري كام كرة تنس كده و...

ناكي 2.3 اف ام البرنامج المصري. طرق لصحة أفضل. أقل قهوة أكثر ماء، أقل سكر أكثر فاكهة، أقل جلوس أكثر مشي، أقل قلق أكثر نوم، أقل ملح أكثر بهارات، أقل أكل أكثر مضغ، أقل عصبية أكثر ضحك، أقل كلام أكثر أفعال، أقل كره أكثر حب.

92.3 FM البرنامج المصري، وما زلنا عزيزي المستمع نواصل فقرات البرنامج المصري، فاستمتع بكل فقرة.

في الحياة يوجد ثلاث أشياء ليس لها رجعة: الكلمات والأوقات والفرص الضائعة. في الحياة يوجد ثلاث فرص يمكن أن تهدمك: الأكاذيب والاعتزاز بالنفس والغيرة. في الحياة يوجد ثلاث فرص يجب أن لا تضيعها: الصبر والأمل والصدق. في الحياة يوجد ثلاث أشياء لها قيمة كبيرة: العائلة، الحب، والصداقة.

92.3 FM البرنامج المصري. معلومة بتقول اختلس النظر سريعا لدولاب ملابس أي فتاة وستجد ما تبحث عنه طويلا داخل أعماق شخصيتها التي قد تربكك تفاصيلها، ولكن الإجابات واضحة أمامك من واقع اختيارها لأشكال الأحذية. فربما لا يعلم أحد أن اختيارات الفتاة للأحذية تعبر عن شخصيتها وتعطي الأجوبة المطلوبة على سؤال هي البنات عايزة إيه. فعلى سبيل المثال يمكنك تحديد شخصية الفتاة التي تمتلئ دولابها ملابسها بالأحذية المسطحة السريعة التي لا تتطلب الكثير من الضجة ولا تحتاج لارتداء ملابس معينة، فهي قطعا وبدون الحاجة لاستشارة خبير. بسيطة، ذكية، واثقة من نفسها ومن مظهرها، ولا تتكد على غالبا عناء اختيار ملابس باهظة الثمن للظهور أنيقة. أما عن باقي الشخصيات فيمكنك معرفتها من أنواع الأحذية المختلفة التي عرضها موقع شينوز لشخصية كل فتاة من شكل جزمتها. غريبة.

92.3 FM البرنامج المصري. أعتقد كلنا بنحب الهامبرجر. الهامبرجر من الأطعمة الشهية واللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار على حد سواء، ولكن تخاف بعض الأمهات من شرائه جاهزا لأنه قد يحتوي على مكونات غير صحية أو فاسدة، خاصة بعد إغلاق 3 مصانع شهيرة لإنتاج البرجر واللانشون لخطورتها على الصحة العامة. لذا يقدم الشيف عمل البرجر في البيت ومقادير البرجر: نص كيلو لحمة مفروم، بصلة، ثوم، ربع كيلو بقسماط ناعم، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، بيضة. وطريقة عمل البرجر إزاي؟ قومي بوضع اللحمة المفرومة والبصلة في المكان اللي هتعملي فيه في الصحن أو في وفرميهم جيدا حتى تمام الامتزاج. قومي بوضع البقسماط فيها والملح والفلفل ونخلطهم جيدا. أضيفي البيضة ونعجن الخليط مرة أخرى حتى تختفي البيضة تماما. اخرجي العجينة من المكان ده وغطيه بكيس من البلاستيك وضعيه في التلاجة لمدة 3 ساعات. بعد كده نخرجه ونفرده ونقطعه بالحجم الذي نريده. يمكن استخدام البرجر فورا أو احفظيه عن طريق وضعه في ورق بلاستيك بين كل واحدة والأخرى، ويمكن استبدال مقدار اللحم بالفراخ في حالة الرغبة في برجر فراخ بدلا من اللحم. جميل.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة العدد بعنوان المجتهد ومديره. كان هناك عامل يدعى أحمد يعمل بجد في مصنعه، ولكن مديره لم يكن يقدره. رغم كل الجهود التي كان يبذلها أحمد لم يحصل على أي تقدير أو اعتراف. يوما ما حصل أحمد على فرصة عمل أفضل في مكان آخر. عندها أدرك المدير قيمة هذا العامل المخلص. عزيزي المستمع، هذه القصة بتعلمنا أهمية تقدير جهود الآخرين وعدم الاستخفاف بأعمالهم، لأن التقدير والتحفيز يعززان الإنتاجية والولاء.

0: خزيانة معرفة ليه؟
1: خزيانة من ايه؟
0: معرفة
1: محتارة ليه؟
0: معرفة
1: يا نهار اسود عليا وعلى اللي حيجرالي. طب والله العظيم ثلاثة بالله العظيم
0: على مهلك حاسب على مهلك على مهلك حاسب على مهلك وحدك وحدك علشان النار اللي في قلبك.

92.3 FM البرنامج المصري. من أجمل ما قرأت: ابتسم فالابتسامة الجميلة تمنحك الأمل، ابتسم ودعها تأتي كما كتبها الله لك. لا تشغل بالك بأشياء لن تستفيد منها شيء غير إنها تفسد عليك متعة الحياة، ولا تنتظر السعادة حتى تبتسم، بل ابتسم حتى تكون سعيدا، وعود نفسك على الأمل حتى تلقاه، وعلى الفرح حتى تعيشه، وكن شاكرا لما لديك ليأتيك أكثر مما تتخيل، وعلم أن الحزن لا يجدد قديما ولا يعيد ماضيا ولا يرد غائبا. وتأكد لا يوجد أحد خالي البال، لذا أرح قلبك واتركها على الله.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع حكمة اليوم بتقول لك اقطع علاقتك مع كل من يكذب عليك أو يسخر منك أو يستغلك أو يقلل من احترامك. أكرر، أي شخص. الصحة النفسية لا تبنى مع من يهدمك، والحدود الواضحة ليست قسوة بل احترام للذات. وحكمة تانية بتقول ما أتفه الدنيا إذا كانت القلوب تنقلب في غمضة عين. لا تؤذي قلبا رق لك يوما، فلحظات الود لها عليك ألف حق وحق.

عزيزي المستمع، أحب أقول لك حاجة عشان أفكرك بيها. إحنا قلناها قبل كده، من حق كل واحد عنده عربية 20% ريبيت ترجع له من الريجستريشن. فأنت بس ادخل أونلاين واكتب سيرفيس فيكتوريا وهتجيلك أبليكيشن املاها وابعتها أونلاين، هيجيلك 20% off. طبعا البنشن هيجيلهم أقل شوية من المش بنشن. اعملها وحتدعي لنا.

وبهذه الأغنية عزيزي المستمع بننهي برنامج النهاردة. Thanks for your company. Stay safe. Keep listening and keep always, always smiling. From Corinne, have a lovely afternoon. And وبرنامجنا القادم إن شاء الله يكون بكرة من الساعة 4 ل 5 بعد الظهر.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتغنا باي سينا مش هذا الخبر الطيبه ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين ابو زقو تريت بزيد حراريه تبع محريرا زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن مقال بينتا كل سلاسة سلات بعلي شيش سابق

0: كورتن نابيس نهودي من ناج به مترالي تخش سخاي تلسم هلك زنام زحتين حرت أحد حمستي حد زحتين كوشيشتين تارجع بحق زحتين حرت أحد حمستي حد زحتين كوشيشتين تار هيت تنو بزال خسري تريبل زد حرري تبان تا أيرا خولم لايف زكي كلنو تلسم هلك زنابي مدول ما أيرا خوم مستتفر كاخو الناج مت كمل بورين تنا
1: Azok szom korrenti mutak zinyám, H-A-R-A-S-V-G-P-Z, adhormel.com-b, matra itt felekálni. Hagyjuk tesz, mert teselem, rácsúval, ne tuakrima, ne szurakhozanács.
0: Án, Abdurrahman, Abu Bakarua.
1: Ám, Mohamed Jamil.
0: Jíti tenő bezal khusri, trippel zed harariait abanta.
1: Khazit lamada kuta.
0: Barnámi zinau niglazana, zallahu qawli kur'an benta, massabi, nasma, wain nattainab.

الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحرزم حوج درس زني الله بايقرا هجرة والتوكزال خنال رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوة مكة بزت ولدما الله أمر لي متندأ به إلى ومدينة هجرة زوته خاتم الأنبياء انتيو وحي مي ورد بيوم الله زكنا يوما حياة سيوي سالوم ورسوسنا معبادة زلاش رسول انتيو شريعة وزرزرتي بايوك أمام الله بأمون النار ذكروا أنبياج كتزو كفر به زقدر دي الحوام تيد دي الحما قدرة وتدكيب تزات بهم قويت زكاي رحي وآخر نبي انتيو حلن ينات سيولم قومي آي سيودبي صادق الأمين بزتاوكو محمد الأمين انتيو سنمو عبادة ياشو زناراتش بمروحك بيم أبزحك.

حرا حرا يلوزال قبل محربي الله وعبادة ياشو زنار ورسول انتيو أربين أمت سيوبي وحي زي ورد بيوسا الله للوخنات سيوبيم كلاحوت سيو السيمو إن دوشات بميقل زمن بيو إناي خديجة زخانو سا أبو تاج بيم سيدنا أبي بكر النارو الزوكو تويجات بيم سيدنا علي بن أبي طالب زخانو سا قزوات بيم زيد بن حارث النارو الله بزلمن قوميات ديم كل حارو أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يليو النارو بالوتسوم وسؤاتو تسلت أخوة الله زلتا وحق بعبادة ياشو زال إيلم بلو بايتبه كر حوازوا داي حوازاتهم كناوت أوغا وليتو كتا يكل حليو النارو الله كناوت وزال خشليو لمكناتي ملكاريو حقو مدكيبل زبل كريشات رسولوا صحابتاج بأزاء يبورد بيو النارو زبو ورد بيو فتنة بفرجتي رخبو كتا صحابتاجو إلا وحبش باد بكيليتو رسول الله يمريو سوت أستر أسوء خنزال كيسي ميقل وقت لكم حبشة بعد بك أمليت أزيو إسلام تاريخ بيم زي ترساء كطبتي وتريخبا ما بين زيو بيم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب ترخب بحل وقت زو بحبشة بعد أمير زنارو أصحمة النجاشيم بك أزي وطاج وقور بتكيبليو حيات أور صحابتاج بحمت راء والله سبب آش ليوما النجاشيم كلا حوتو متقابل بي الله ورسول بأمنو رسول الله مكة بأسر أمت جمي كلا حوت موني بي عبادة ياشو لحق يخل لازال أحتي الله لزتانته متلي مدبيم كم إحر ألايوم يكوت بيسالو زو إزير زيو أبو طالب وام إناي خديجة التدنيتو متبي متلا يزيو بي رسول الله بأور كوت كفتة تريخب بيو زكال حبو حق زتدينو إزير زيو أبو طالب أي تقابلو ما إيمان أي نبرا يومام رسول أوركت يودو زنار لبيتي قريشات بيبورد بيو زنار أزاو يتخاطر ليو النارو أحد أنبياج بيمزل بورد بيو بلاوا مصيبة نبي زنيا ببورد بيو أزو بيزوم صبر بشلم زايو كل تورما وزن زكح النارو مكة قريشات وا على يجسوم باباي سياشو زنار حالته متكافت لي حج وقت به مكة كل حارو كعبة وزيارة ياشو النارو مدينة بزديجو أو سوا خزرج يلي وزنارو قبيلاتو زري يوسام سنم عبادة موني حق دما أحتي الله بيام نكتا رسول الله كلا حوت سوى السيمو يونارو حيات قبيلات ما بين بيم سدست زيو آخر زد قفرو نبي نسيو صفاتان سيو بآقو مام أمانو بيو كوتان أمد حج موشة لزديجو أو سوا خزرج قبيلاتهم كلا حوتو مسمع بي حق زي تدينو متقابل بي قلبي زيو بإيمان زي الزراع بياج أوركت بزحو حياتو قرآن متلي مدلي مصعب بن عمير وام ابن أم مكتومو مدينة كفون رسول الله قفرويو يي أي نبي يثرب بايتيم مدينة بإسلام للتسراجة أزو بحر جماعة جماعة بصحابتاتو كم مدينة بقى يوجو رسول الله إيمريو مدينة بكناوت أوغا مستراج أزوا صحابتاج بسحة بهجرة موتازي وزقارد ومكة مشركاج رسول مليتو تخونالو بايتي بي أبا جهلي بزتاوكا سمزوموخ عمر بن هشام زايو ايكادنت بي رسولو مقدلي حرقوا مرقياشو اسم البلاد كبيلاج سيف زيو أحد التاي برسول بممزز لطب بايتي بي رسول زينيقار ايكاد بتسامتو استواكاج ويوكي خالق أحد شئيم زيت شيمك باما قلبي بزكاتا روهم يوكزال سيدنا جبريل قربو وحي آرد بيو يبيم زاقبو مشركات مكرزيو بيكير حيومام نجات يوكزالو نتوينتا الزوكتم ألاي سايني وبو زنارة تايب زيني اوما هجر مليتا ليم إذن زرخبو نتو سيدنا جبريل التيوكيو رسول زنيام يي إمران ومتكيبل بيم سيدنا علي للوخ غفرو بيو الزيو ده بزنارة أمانا وآوزو ليرقب قما منيت سيوسام يلبسي زنارتي وريك إرازو يلبسوما رسول الله ينيبو زنارة تايبي ينيئو سيدنا علي لاتيوكيو آخر بيم رسولو حلاك موشة لقارزوه قد بزيستكاكو قريشاة قد ويليتزالو سورة ياسين بي ياسين والقرآن الحكيم تلزات آية بي إلاوة فأغشيناهم فهم لا يبصرون يلزال التاوي كرزالو إجزيو بزي لحد حفش أفرو تحكي لاشو بيو أروس أروس سيو بميسب بي
حلاك ياشي ولزديج ومشركات إيكادو حلف بايو إيكاد زي بحلف زايو سام رسول الله ورسو الرئيوم يم رسول الله لزت رخب لي ومعجزات ما بين بحد زونتا النور بمر فراكوتو الله الخلق بيقرا زت رئنت ليم حجانتا آخر بيم رسول الله صلاة وسلامة بربيو تستور ميمدلي سيدنا أبي بكر دحارو سيدنا أبي بكر حجر موتو دل صوت بينقور زنار لبايتي رسول بحر فيك يخنو واتحيبريو يا أينبي سيدنا أبي بكر بح أورتي سفرزي ومي قلبي ثوري لوزال قبدوك بايو قبزو بيم ششتا أيام كاسي نبروما حرتان أيام بي كم يثرب بايتيم مدينة كفون مليتا لي سفرزي وإي قلو رسول وا سيدنا أبي بكر بكا موتازي وزي سماو رسول ددزي وزنار بيو أو سوا خزرج قبيلات ويجوا قديرزو أبو شواي دويسوم ووغا موتا بي مدي جزي ودل صوت بين قريو النارو خلق جمي بزيتون محمد الأمين مدينة زبو سام طلع البدر علينا تلزاتو مزي كربي أوركو التستي بتكيبليو يثرب أمين تمدينة زبو أوم سنين أيام ربيع الأول وحربي ضحى وقت بين نارا إن تاريخ محيلك زنيلي أساس زخانيوم رسول الله حجر زيوت بوامت محرم وحربي النارا رسول زنيا كم مدينة بكا اسودت بحرم فراكوت زالة جمي بيم مدينة كفون هجرة يوجو فرد خان بيو يي أي نبي مسلمات تاخزي ومدينة بمسامت بي سوت أمت بحر لمكة ومفتح مونيا لقويت وافك أيو مكة بيلا ومدينة بكا زليتاتو مهاجرات بايتي بزيطرحو يسام مدينة وسواتهم دين الإسلام وزنسروا لبايتي أنصارات بايتي بطرحو يو أزوكتم يثرب بايتي بتتاوك زنار تبادوم مدينة المنورة بايتي بي رسول الله طرحي أنصارات مهاجرات وكفد قلبي بي متكيبل زيو بي أبوا إحنا تدد زيوم آرأو يو ينبربو زنار غار زيوم كفتو ليوم مخشى زيو بيم أفارحو يو زت ولد وباد ومحدق ما بك أن يند زيوت وباد بمسفر بي باد زوس وبحمة واحب بي ينبربو وا دين زنياو ينيرو بودان دليم أساس كبرو السرتان أمد حجري أبي رسول الله حج موشلم قوي توافق أيو حج زيوم آشما سوت أستر أيام بحرم دنيتو تلايو أربين أمد زيو بي وحي إسورد بي وبحر أستر أمد مكة بي أستر آوش إشتامت مدينة بي دمم بي كويا آوش إشتامت الدنيا وآخرة فايدة زال بي قوتو أتليمدو السرتان أمد حجري أبي ستين آوش إشتامت زيو بي سنين أيام ربيع الأول وحربي ضحى وقت بإتا دنيتو تلايما مدينة بتكبرو حوج هجرة درس زيني بزقين وفاداتش ما بين بي الله بثواب زو مرخبت ليلوزال زيت ولد بووا زليك وبوباد ومحدق الزوكت أحلوا زيقزاو محدقم زاكو متي وكلي علمي والسراج لي أوروا زيت ودد مخنزو نكبحنا الزوكت رسول بك موتع زيوم مشركات وفرت بزلتانت دنيت بزيتوني راحة ومرخب ليم زلتانت عزوك السوم دعوة بكم إحر بايت ليم زلتانت ما الله أمر لي متن دأمة أمري وقتايم بورد لزيتانت هون لم دبحنا آخر بيم رسول زني زديج بو أمنتي بي الله يثبتنا رسول وصحابتات سبر زيوم الله يوافقنا بايتي بي يدي سلاسة محريرة زني بنتراي كيسي الله لأمانة بايتي بي إدي بتلايا خوخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوركوز ديس ودت خماه ديس قدرقو حرر أبادر ميديا سرفيس تتنا بايسينيا يي حرر أبادر ميديا سرفيس وين افهموا سري تلبر زيد بحمد كحل بي سات تبي أخا خشفين دوك ناشلا خزانة برنامج دينانتا مدك إدن بيم سات تزوليت أبزشن ليقو خبرات فوين مسابي زونا غاز حرر أبادر منظمة حرر بيرا فابريكا ما بين بهيت مهرزال فردقار فلما سلطان دوان بلما تمي حراء دبايا ما بين تحلنا
1: حرر أبادر منظمة حرر بيرا ورشا مقاد ما بين به سو سوروا لوغو نيوتي جابي كلتي مهاري ترخبزال حكمي قر بلما سو تانجر له بلما نيوتي أمي حراء ساني كوت موي كوت الفاواس راسود ميلاد بلما زو أغوز حرر أبادر منظمة تقديم أكاربي ومدينارا مدغوستي مفويا بي حبري لعيبه حكمي غارزوم مبين تمستليه بلما زانينت اتاوكال يبكت اغوز حرر ابادر منظمة اغوز تيزو مفويبه حبري اقرباما زينار زخانسا تغوز حرر بيرا ورشا مقادوم زقربه مدغوز تي مفوي لعيبه كتب بي جواب زو وقت تيزو بي مقرب زو يتكيتابال حكمي غارزوم حاجزو قنيتوا بيتو مبيجبه زي مفويا زيقالو جوابو مبي حسبه ساني كوت موي كوت الفاواس راسوت ميلاد حرر ابادر منظمة زما زقربه مدغوز تي مفويا حبريو ودوك مونيبي مبينتي ستابيو يي اساس بيم حرر ابادر منظمة يبيكت حرر بيرا ورشا زي ستيو جواب لايبيم جواب زو يسبتي كوت ساني زهتي موي كوت الفاواس راسوت ميلاد جرجبتي بلما تساتيو يبيكت حرر ابادر منظمة ولا باچ ديوانزو ايك دزالو حكاماچ لايبي زيغالزا لينوتو كتب بي مغلط بي حكام يتناوت ليو كتوم ينكايو قاماچ لي زتيو قنطوم يتكيتبال
0: حراري حسني متحدة درتي حرقي قرمه زيت لايو مرتياش حلوفانيو زرزرتي زو يتخيط الزال كنت بيكر بلخو حول
1: زي حراري حسني متحدة درتي حرقي قر كابيني زيت لايو أجنداج لايبي متحرا رقبي ويسانو سو حلوف آنيا متحدة درتي زو حرقي قر زيت حيرا قبو زي حراري زق احمد راغبتي ايجنسي كيم زي حراري Broadcast Network by TV Sum Yaganyi Kutwa Zimat SST Ziwata Tunsus Awaj Laibenta Yinta Siso Sultawa Ishoso Ziumat Broadcasting Ibarot Tasis Akhawak TV Zibora Dubo Lekot Darajabah Matmizazale Buktiwa Nit Arotbe Natija Zala Yukhonikut Matfirakle Zibroadcasting Network Daraja Maesas Atkhishmokh Nuzum Hafba Kabi Nuzum Awajzo Amambe Istihira Gobobihir Yisabtikut Husnizo Hirgigarle Akano Bathira Raktizo Hirgigarzov Ko Tainatpe Zithira Gobo Hajach Laibe Atahawanut Hirgigarwa Maesas Tiziwata Dambi Laibenta Dambizo Husnizo Nabariyach Khuntiw Mabijabe Sahihnat Zala Kam Zihakafa Husnizo Filsata Hajaw Atahawanut Hirgigaru Maesas Le Usubbe Madul Labwa Kanunbe Kachi وسن متما جريمه مت خاطر ليوا مراقبه مونيلي ازوكسوم جريمه زو اشوتو يميحرزالو قاماچ بيم تهيباري مونيلي يتفير كيزال مخنزوم تقنابيو ديباي بيم داي حوازو ابيجوتو مليقلي غرغارا ياني تويطنوتو مخلق بيم مدنياچ فديحانات بيم نيناك سكوت اشو سو مميهر ليوا زي ابد نيوتيو مديجلي يتفير كيزال مخنزونتوم تغلطا متحرارك تيزو هيرغي غارزو حيرا لايبيم زغا متحرارك تي انيما بهرزوم اشوت لايبي يوليكوت ملو طببي اسباتو بهرزوم متحدادر تيزو هيرغي غار زي تهيرغا بيو داي حواز حقوق زي افيد دمانه هيرا مفويلي زي وتا دمبي لايبينتا دمبيزو يبيكت شوت لايبي يوليكوت مشا حسني داي حواز حقوق افيد دمانه هيرا زي تيغالو تونيام اشوتاچو مفويبي اخا زيتوا قرا خنتيبي كل حسنيت هدا دروتاچو ات قادري زالوا حسني زو داي حوازو اطيبياتي غرغار متاشبي غرغار متاشا اداو يفويزل نيتاروتوا كلي قدليم نتيجه زالا زي افيت ايباروت تبورا ديمونيلي زبور انتا يبيم دي بايا زي داي حواز حقوق زي افيت دمانه هيرا تساعدي زيتايو امهريك اماچوم اشو سيووا مسؤوليه زيو ظاهر بي زاردانتا دينتو متنا فهيروا تهي بارينت زالا فاينانس تنافوتو يتفير كيزال مخنزوم تقنابيو متحدا درتي زهر جيغاروم يي تهنون دمبي لايبي زغابي استهيرغبو بهر شوتوال يخوني كوت ملو طببي تسبتبيو اخر بيم كابينجو زيتهيرغيو زيتوريزم كوميشنو ميساس بي زوتا دمبي لايبي نارا زهرري حسني كوت قراساچو يونسكو بي عالم حقوق درجه بي زسيجلونت يتاوقال قراساچو مدبل بيوا محواچوا روحيه قراساچ اوينتي زيتوريزم كتاربي حسني زو اكونومي ليكوتلي اتاچوت زالا مهنزو بي حسني زو حجيس حجيس زيتوريزم غباچو نيروتوا ايكو توريزم كتاربي نتيجاچو مسجلي زيتوا قراوا اونت بي يقدزالو تاسيساچ تويطنوتو ينبريكوت متفيركلي زي توريزم كتارزو روحزولي يتأيك اديكوت بجتوا وسطاخ اتحيدا دروت بيم تاسيسوم حريزالا يخنيكوت مونيالي كتارزو تنافاياتو مزايدلي زي توريزم كوميشن مئيساستي لاكي فايدة زالانت تاكيك على متحيدا درتزو هيرجيغاروم تنهون هير لايبي زقهبي استهيرا قبيو بهير شوتوال لايبي يوليكوت ملو طببي أصابتو
0: حسني زودا حوازيوا اقتصادي احني روت يتفات مزالو نيروت دلاغاچو فتنوات الا بهيت مهربهيت رخبالو بايتي به حرري حسني رئيس قاسي اوردين بدري غلطو مغلغلتي زو هيت ختل زالكو بيكر بلا خول
1: حرري حسني بي حوازي عبارتاچو يليك زالو زيكونومي نيروتاچو يتفات نزالو اساسي نيروت خلوتاچو لاقي فتن بيوا نيسو زالا اوغبي كلتي مهارو مغنزو جهرري حسني متحدا درت رئيس قاسي اوردين بدري غلطو حسني زو متحدا درت رئيسهم حسني زو درغوا اسيم به كلتي كي خلو يترخب زالو زتليايوس دي حكومه نيروتاچ بروجكت ياچو زياره ابيجوت اميهارو رئيسهم يوقت به جغلتو كتبيم حسني زو به اتميهارو بزالو نيروت بروجكت ياچ فتن بيوا دينت اسراف زل خانو بي او رامي هاروت بي نتيجة لأي بي يترخبال بايو حسني زود درغ شرطياج بي زي درسي تبورو دوتوا نيت آروتو مسبت لي يتفير كيزالو حاجس حاجس تيخلوتاج متيقل زيوم كيقالو يي أساس بيم شيشتي درغا ورداجستو بي إساها زو بي اسكوت كوت تقديم ورفي مدرساج دومون بيزو سدستي حاجس حاجس تأسيسات تيخلوت حوجي موي زاهر بي متيقل زو زيد قدروا رئيس التيوكو يداي هوازوهم زيد عنا درسي نسيبو يغني كتوا زيد درسي نترا أساسيتا زيد تقديم ورفي هيراو زيك إيلي كوت قدير سامزو ينسال بايو أفيد كتاربيم دري تيار وردبي كلتشي خلي ترخبيزال ميغلتاين درجة حاكيم جار تونيام نتيجة لايبي يترخبيزال نتوهم تشيخلو سوزيد كمالسام وردزو متليزال خانبي دموم حسنزو أمتليم زقاح إباروت استيزال نتو أتيوكو جيسي وردين بدري ديبايبيم ملاحو تزمان بي إكم ليكوت ديت ليايو كيم كيم إيكاد بجت أمت بي حلو فيلزالو بروجكت ياجوم متلايبي كليكاد لي إشو صوفتنا وا نيت اروت بي يغوف بوزان لتوم اتحسابو اخر بيم اي وقت بي كلتي مي هارو يترخب زالو ملاحوت مهراچو مقبل بي داي هوا زوبيم حلف كلي زالو سؤالاچو ابو ربي حلي مستع زالباناتوم جهازو اردو يبم مشاو درجه بي يترخب زالو مسؤولاچوا حكومه دلاگياچو اي وقت ياچبي تليسنت بيم يوچوما كيم رفينيروت فون مرگگبي امتلي نقح عبارت مستع يتقبي زالنت رئيس جيسي اوردين ري اتحساس ابو
0: تاين دوم ملحوم ما جبه سلطه يتقي بسال حكومه مدنيات اي حقوق تنافينته ما يقل بيجت بهيد القله هي مش سلط قرر رئاسي مهنه بارات حسابو واري سلامو ما تخلي وه قانون لعينته ما يقن ملحزو ما جما يتقي سال حكومه له لمي بيجت يخون له هي مثالت غلطو قانون لعينته وه سلامو ما تقن به دبايا حسني وبعد حقوق درجه بيز دتي قالو نيروت بروجكت ياچو زق مون ما مواراله ملها سو اماج بارتي تخيتاي دلاغا يخوني له يمثالنات نبارياسو بيجوت به كيقلو يبهزت لها حدا به نبريه قالنتو تتينوتو يفتح زالو حلي عشوه مجاجو زيق موشا به يكسوم اندو چاشوه عزيباش له دلاغا نسيب مخلق قرب دلي لوي بيجوت به يدل جباله يمثالنتم اقنعو دمون به اماي ساي بارتي امسو له زيبوه احدي كيم اشوت مناوت به مدنياج اي حقوف تنافعينت له يدل قوكوتا لاك اسيقه مغنبه يبقو به زالونات نبارياش غلط ቀጡ። حراري حسني زي توريزم قب مونيلي أما صوتنا فائنته مسبت لحيد القبيح ترخبال بايتي بي حسني زو زي توريزم كوميشن التوقع حراري حسني زي توريزم كوميشن روح زو هفر كتما يتواقع ركوت حسني زو متحدادرتي حرقيقار آيا ماش بيكت مسبت زو هتاوقال حسني زو زي توريزم كوميشن كوميشنر سامي عبدالواسي كوميشن زو مت إيساسوا كل إيكت مت دالقلي زيت بوراو إشو تاچو يكا نزال مغلطي ساتو. كوميشن زو زيساتي مغلطي بيم حسني زو هينيسكو بي زيسي جلو كوت قراساچو على إداش واروحية قراساچو مترخبتي انتي. حسني زو حكومة حسني زو زياريش ليه تقديم ماه ملوح قبطو خوني ماه ما بيجان تهيلي حرقاوت بي كوميشن زو حجيس مت إيساستي أوغاو. حسني زو حكومة زي توريزم نيروتو بعد حقوف زي كونومي كتارا أحز زو مخنبي أبي زو تساتي وماه زيت إيساساناتوم غلطو. حسني زو زالة تاخو زي توريزم مراخبوتو بادوا بعد بكاتيه زياراش ليه متوا وكبي زي حراري حسني زي توريزم قب موني ليه كوميشن زو لمي حدف مخنزوم أكناو. كوميشنر سامي زي غلطو كتب حسني زو بي حترخ بزالو زي توريزم مداشو مني ربي كاتيه زي توريزم حسابوتو يا داو مليكا كتار زو زماني موني بي دينا تاشوا قباشو زي ديجيتال براتفورمياشو متنافع بي متوا وكشو تاشو يدلق بي حال بايو. كوميشن زو زي تأسا سبيو لمي حدف زو حسني زو استو بي حترخ بزالو زي سلايو إداشوا روحية أزو كسوم تاريخية كراساشوا زي آدا مراخو تاچوا قباچو بادوستو بي ألم حقوف زياريش ليه متيوهو كتارزو بيم إكونومي تنافعينتو مزايد انته بايو. توريزم كتار بي شرتزو أزيباش ليه زي دلاغ نسي مخلق لي أزو كسوم انفستمنت مزمد ليه دلقال بايو. زي توريزم دينتو متيوهو كتارزو منقاقح لي أزو كسوم ينكا يقامح زي داي تقاطروتو مخلق بيم أمتيا زي حراري توريزم ساتي تابيانيال بايو. زي قوت الفاسرة سو زي حرر حسني سدستين فسلي زي حسني امتحان سنه قوت بي إلاوة سنه حرد قوت الفاسرة سو تستما نجح به تبوردا زي حرر حسني تعليم بيرو مسؤول جيسي جيتو نقواس سدستين فسلي مكملتي زي حسني امتحان نجح به متبورزو مقلت بي امتحان زو حسني زو به يترخى بزالو زي حكومة وا خاد مدرسة سدستي ألفا وحرد بقلا أسرة سو تلميزات شيش تلفا ساتي بقلا ساسة حرد اندوش تلميزات زي سيادونا سقلتو بيرو زو مسؤول أدخيت الأمام امتحان زو أحد إنكين بلاي سلام به متبورزو بي رو امرو تاي زي امتحان مركز مسؤولات امتحان زي ساتو استاداج زي امنه دلاغياش واح دموم زي درسي داي حوازاج زا شو اتاجوت لي حسني زو حكومة واح بيرو سنبه غلطا قربو جيبهم الايوم اخامي تخيتل زال ساتي به يتمي حرزال زي سوطاين فسلي امتحان تبتي هي نكسال به جيسي جيتو نقويا زي غلطو كت به يتخيتل زال ساتي سنة اسرا حدوا الى سنة اسرا كوت كوت الفاسرا سوط به يستزال سوطاين فسلي حسني حقوف امتحان يي اينا خنتي به نجح به ممي حرليوا مكمل ليه يتفير كزالو اتخيش تقديم تبتي دلاغا ش ملو بملو مت بورزيو غلطو اخر بهم تلميزات ذكريو تيت ايامات به روح زيو اكازيتا او غبيت امو شبه تخيتا امتحان له بيجوت به تبجلو كو زي بيرو مسؤول زو لوخ زي هلوفانيو. اور کوز دید گدر خو تت اینا بایسینا سات زوله تب زشنه لخو برنامج حرار ابادر منظمه و حرار بیرا گوهای فابریکا ما به نویزال فلما فردگار دوام مینی مسلال از زو کسوم احد به الاسو زالو دوام خونتیاش مینی مسلال نارو الاوه هی درجه زیدی جبو خونتی مینی مسلال زالو تب زشنه لخو برنامج حلوا برنامج زو تید خطات لوکت گدر بی کلا فیر خوک کده دی ساتی علای برنامج بین ترای کسی هی به زو اشینان خوزا خو کنال مترازی کریو.
2: هاي الله مجن هوجي موي به سنة قوت موي حرب أدير منظمة سوتانية فرديجار ديوانزو حرب بير فابريكا أكسيوم مهابر بحمسة زمي حرب وكيف ينتزل ما هوجي ذات ديوانجار موي مين مسلنا رازو بنيجريبل
3: إيه تاو كازل كوتا حرب أدير منظمة وحرب بير فابريكا يلوزال بحمسة كسي زي قالنا تاو كال ما يي أساس بيم مخاخم زي كيكل خاكوتا يي سوتاين دور فردگار کترو امانی ناره یا ولای ساکو سوزو فیز بی امانی ناره ما هر ربادر منظم زکره بیوشیاش ناره میگل کسیوم زکفت نسام کسیو لیت نبیو ازو کو سوزو شیش تی تبکای سنام حجیس بی فر کسیوم ناشاش البازانا اوگام یلزالوم آردو ناره ما یی اساس بی هر ربیرا ኢካዳች ጠበቃች ሲዩ ሽሽቲ ጠበቃች ሲዩም ያው ክሲ ክሲ ማሻሻል ይልዛል ሲዩ ልትቀበሉ ሜ ነው ባዩ አላኩል ሀል አልትቀበሉ ነው ናረግሩም ሐረር ባድር ሙነዘማ ጠብት ይዞ ዜገሌ ኩትቤ ያው ስትራቴጂካሊ ዝኻነ ኹንቲቤ ክሲ ዝናው የዞ ኒሊት ባሕነ ባይት እንታ ይኣሳስቤም ሰኒ ዝሓጠኝ ለየ ይታወቃ ዘልኩተ ይቤ ቀድለ በቅላዋ ሰብኢናዋ ገፂ ኹን ዛልዋ ሲዲቤዋ ኣላየላይ ሺቤም ባት ይ ዘይኒፋ ሕጃጅካ ሕጃ ሃለኝ ኢላማ ዘዲጄው ዘይኒፋ ሕጃጅ ኣቀረበለና ናራ ማኣዞ ዘይኒፋ ሕጃጅ ቤ ፍርድጋር ዞ ይ ኣዞ ዘቀረበ ሕጀለ መልሲ ንስቲ ኩታ ሰኒ ዛሕጠኝ ቤ እንታ ሓጂስ ቤ ዝቀጥረና ማ ይ ይመስላል
2: ሞይዞ ሰሬ ዳህተኛኻ ጢት ኣያማችቄሲታ ሓሳቲ በዛ ሃገር ፈርቂ ብሄር ለንታ ማ ሓጂስ በለማ ይ በለማ ኣያምኹ ምን እንታ ሚልናራኻ ሰኔ ዳህተኝ ሞይ ቤ በለማ ዝትለሃደለኹ
3: ሰኔ ዛሕጠኝ ቤ ዝትለሓደ በለማ ይቤ ቀድሌ ባባጅ ሲነ ብዘየሜች ወልያጅ ብዘየሜች መዲነት ልኣውልያ ኣብ ሶፊ ኣብ ሓኪም ኣብ ሶፊ ኣብ ሓኪም መስቻ ሱምዚ ባህ መሰጢ ሚጀ መክነ ኢልባም ሱምካ ወለሙሽዊ ከሸግራላይ ሱምዩሽ ኣብ ሓኪም ወልይ እንተዩ ኣብ ሶፊም ወልይ እንተዩ ኣዝያጅ ባሕ መሳ መስቻ ባሕ መሳ ሱምካ ሱምዚዩ ጢሚጀ መክነ ኢልባም ይልዛል ናራ ማ ኣዞም ይ ኣብ ሶፊዋ ኣብ ሓኪም ይልዛል ሺ ኣብ ወልቤም ዚናረማ ሜገልቤም ባቲ ሓቀንታዋ ኣንንተኝ ፓቴንት ራይት ዛጭኹቦ እንታዋ ዚታዋ ዘልተዋ ተነሳ ዛኸኹ ባቲ ጠበቃጅ ስና ምምልማነ ይሺ ዞ ቤት ሕረ ጉቦማ ዋቲ ኣሕመራች ውሃ ማይ ቋጥር ኢሎ ዛላይነ ኩተክ ኣዞ ኣይነ ዚታ ሽያች ዩንታ በቅላዋ ሰብኢና ኣሓድ ገፂ ዚታዋ ኣዞ ክሶዞ ሲዲቤ ኣኸ ኣዞ ዘዲጄ የለ መልሲ ዛሸለ ኣኸ ኣብ ሓኪም ኢሎ ዛል ሓኪም ኮንስትራክሽን ሓኪም ኢንጂነሪንግ ሶፊ ምና ሶፊ ሓኪም ኢልዛል ጀሚ ኢትዮጵያ ቤ ኮንስትራክሽን ሓኪም ኢልዛል ኣባድር ኢልዛል ድርጅት ኢትዮጵያ ቤ ኣባድር ውሃ ኣባድር ይ ኩሉ ድርጅት ሶዞ ሓልዋ እናቸኹ ምንንታ እንታ ይልባይቲ እናቸ ምናሹሜና ሱም ወለሞሸ ኢልበናም ይልዛል ናራ ኣጥዞ ምላሽ ሶ የሳ እናሽ ደሞ ጠበቃሽ ትናኻ ቀጣይ ሰነ ዛሕጠኝ ለ ሩሕ እዚዩ ለ ኣሕራር ባድር ሙነዘመ ስትራቴጂካሊ ጠብዛ ሸይኹ እንትሓል ያው በጀሺ ምድላይ ብመሴነን የትኺሹ ሜል ይም ዋነዞ ኣብ ሓኪም ኣብ ባድር ኣብ ሶፊ ዝተለያያ ድርጅት ይነብርለ ይፈርካል ላኪን ወልያች ብዘየሜች እንተዛነዩ ወልያች ብዘየሜች መዲነት ልኣውልያ መስቻ ሓራብ ነሰው የትሊም ዱዛሉ ወልያች ሕያጅ ሱም ብመስቻ መጠራሕ ኤልባም እንተብላይ ኣይ ንግዲ ስያሜ ሕያጅ ሱም ብመክነ ኤልባም ኣላናም ሓረር ባድር ሙነዘማ እስላም ዲን ኣደ ጠለስ ማንነት ባሕ መሳ ወልያጅ ኣላሁ ሓራም ዛሸብሽዩ ኣላሁ ዝኸተረብሽዩ የትሊም ዱዛሉማ መትኣዝያችም ይትኸተሮ ማኣላይዞም ይትኸተር ኩተ የትሊም ዱዛላች እንተዩ ይ የትሊም ዶዛል ማበይ ነበ ኣዝያችም ይትኸተሮማ ኣላይዞም የትሊም ዶዛል ይትኸተር ኩተ የትሊም ዶዛል ሺ ማበይ ነበ መስቻ እንታ መስቻ ሓቅዋ ከራመው ይደርዛል እንታ ኣዝያች ባሕ መሳሱም ዝዩ ባሕ ጢሚጆ መክነ ኤልባም እንተብላይ ንግዲ ኣላይኻ ኣዞዋት ማስረጀ ኩትቤ ዘቀረበዩ ሽያጭ ሓሉ ኣኻ ሓኪም ኮንስትራክሽን ሓኪም ምናምን ኣዘ ክሶዞ ሶፊ ግዞ ምናምን ሓሉ መንታ ዝተለያያ ድርጅታች ሓሉ ኣዝያይ ድርጅታች ክሶዞ ኣኖም ድርጅት እንተኝንታ ኣዞ ኢላዛል ኣዞም ድርጅትነት ድርጅት ካነና ረግሩም ኣዝያች ባሕ መሳ መስቻ ይልይጡ ሜልንታ መስቻ ኣዝያች ባሕ መሳ የሚቹ ሜልንታ ይልባይቲ ምለ ነሳ ዝቀቀልኮኩታ ኣላሁ ዝኸተረ ወላሁ ሓራም ዛሸዩ ብሓራም ይትቀረሑማ ኣላይዞም ኣላሁ ሓራም ዛሸዩ ብይትቀረሑ ኩተየትሊምዱ ዛሉ ሽያች ማበይነበ ኣሓዞ መስቻ እንታ ይ መስቻ ባሕ መሳ ሱም ዝዩ ጥሚጀ መክነ ኢልባም ሓቅዋ ከራማ ማነስ ይደረዓል መዲነት ልኣውልያ ዲንባድ እስላም ባድ ኣዝያሹም ዲንዋ እስላምነት ብላይ ኣላይ ኣሓሽም ያ ኣናረዩም ማይል ባይቲ ሓረር ባድር ሙነዘማም ሽሽቲ ጠበቃሽትና ሕሉ ቤ ገይ መጋለቤም ሓሉ ንለዩ ዛነ ጠበቃሽትና እንተዩ ኣዞ ክሶዞ ገይሱ ማንነት ቀዴላይ ቤም ኣብ ኣብዳል መድረሳ ሕጡር ኣዘኩት ዝትዌረ ረሳ ኣዞ ክሶዞ ሓረርያጅ ማንነት እዚ ማንነት መገለቲ እዚዩ ሓረሪ ጉባኤ ምርጫ مخنا إلبام يلزال التبرت كان ميدك سازسين انتسام كل الزوا كليهما إلى وأدسابة إلى وفيدرال أمت كذي أول حدوما زيلت أج طبقة زالون لبايتي ما أزاي طبقة شو محلو بفيز بيتفزل ملسي ياشوما يتفزل جواب يتفزل تبتبي أمان نشاط أبي أنت زالني طبقة سنا ما أمان نشاط أبي حلو حرب أدير من الزمام أمان نشاط أبي حل يلبايتي بعدوا برا وبحر بزال خوار رياج كل خوم ميتك زين بيتك أنما إقوت خوبي أزوك سوزو هوجي قدير كام وقدير قدور إجزالا كام بإنتا فلما ناشا بزالنا فلما زوخ ما نت فلما زوخ حق وكرامة متكيرح فلما أنت يي فلما بي كاركب لك الحميل أحد يجي موسخي أجميل إنتا وسنان زيداي دابلياش سيناو داي بنتيجة متري خبلي كل خوم حررياش جميعهم بعد استبيم بعد بك أجبيم دوا خوبيم أزوك سوزو زالخو محل خوبيم غرغارة تاشونو كتا قدرباح حرر أبادر منزمة لوخزو حلو في عشال
4: بسم الله مغتان درجة بسم خالد بن يالو حرر أبادر أقبور انتين توقع زالكتا حرر أبادر منزمة إزلاوي دلقو زال خيري دلقاش استوبي حزو بعد حاجة بي إزتيقلو دوانغار فلما انت توقع زالكتا حر سمو حر مدينة الأولياء بادو أزوك السوم كل باداش لهم إيكا زنارتي بادو قحوي بحس لحد يخونتي بي قدور ومناش لي سينان بازنار خونتاش نارو ياساس بيم حر رابادر منزمة كل بيكاد لي لوي بيجو ستما ديوانكار حرري قحي يسيم زالو فابريك أشباح فلما ديوانكار فلما زتيقر بخونتاش نزالو ياساس بيم سوتاين دوانغار فلما برنامج نارا سنكو توجي بايتنتا ياساس بيم توقع زالكوتا زتلايو وقتاش بي زتلايو وقتاش بي زنارو حالتاج توقع لو ياساس بيم دوانغار بلنام زنبي كيسي ميوا غوز ماشاشال نارا منزمو زتحبريو ياساس بيم فردگار زو وركزا شبيو ما تلواج آيا ما چكسات بخونتاش نزالو ما دومون بي زال حالتاش هي مسلالو
5: تقيتاي بي سنة زهتن بي زال ديوان بي ايتك اسي تابتلو ما تتريتو زاقو يي وخا اوركوسوم طبقا چخو باح مسا ترا اوت موشا ما مسانن قرب دل يخنوني ندلا قاش بدلقو بي هنقو
4: تاوقا زالكو تا هي ديوان قردات حاجاو بعد ولداش بي طبقاتش زلحات بخونتياش نزالو أنا سماسكر لاشيشتي طبقاتش حاجزوم لوجي بيجو تتخيش هزال لبايتي زيكستيو أخبيك دوم زلايو زنارة فردقار حاجبي بعد ذات حاجبي زلايو ياشبيم إيكاد نتبي يوجو ما فيزبي قدير نتيجة تريخ بزنارو وصاشن تيو ما هي حاجهم زيكستيو طبقا شتخيش هزال لاشي بي حسن زوزالو ولداش نبي شيشتي إيشو حاجة لحد بوزا الخنتاش تخلق خنتاش حلمة دمون بيم هي زتيقلو دوانقار حاجة بيم قدير نيوتاش يديش بحلمة إن شاء الله التواقع زال قطام شيزوم فيز بزيك ما قدير فابريكا بحينتا منزم زي خير باي منزم زي قلو فلما بايتينتا ياساس بيم ياش حركة سنباح مخنبي حرقو أمريكا موشا بيوا يتخيصال دليلاتهم يتخيصال شياتهم كلا تمالنا يلي تبع بزال خونتاش نزالو ما إن شاء الله كتايبة زتو ينشاش نبرالو تخيطي ساتيان بحر لي سنة زحتي ميتا كتاي برنامجنا ما إن شاء الله إيز تيقولو برنامج جاشو بي زتو ينتي جاشو مترخبالو أزو كسوم بعد بكاتيوا بعد ستو بزالو حركة السنام هي أسموشة بي ميتك زي مكانو ما هي زكيح كلام بي يتسير مسيجة اللي تفرق زال اللي دي بمستو دادا بعد ستو بيم تاريخ بي زكيح كلام بي يتكيت بنزال أورشوت إنتاما كلو أحد زينام أحد مخنبي هي تاريخ ندلقي بالي بابا سينا روح زد زلو تاريخ عاش زلقو خنتاش نزلو إنها شو مين نسيب ومتنافب حلوة حرر مدينة الأولياء إسخان تيجين زيناو تخون جي زيناو قحوي بحز لحد وخنتياشو مماشا دلاغاش إناش بي ويجي بينا الحلمة كل زينام كل حزينام دايبي مكانا ما يز تيغلو فردقار حاجاو ميتك زينبي نكاني ما كل زينبي محق يوجي بينا الحل سبب زوم دين درجة بخانام الله دي بخانام يشي قحوي بح إسلام إتلاحد بازال أحد تاريخو ميلام إتلاحد بازال خنتياشو ميلوم ما هي نسيبه متنافع به كل زنام إجليج مثل حد به قرقار متاشة به إكو سالة إكو سو به تاخذ لهم تاخذوا به دين سالهم ساق زو به قرقار كلتاشنا هي زتيقلو ديوانقر حاجاو تاريخ به نسيل جيبازانا نسيب انتاما هي نسيبه متنافع إلا اللوخيوم يقرب به حلف موشا إخشاخ اللهم أغن
2: اللهم جن علي جرب دلي خام مقاتخو إيه مرتاح جستو بحزو جيسي اللي انتهيو جيسي اللي عبد الرشيد كأزيبنت أزيبو من تخمة يي كديا بدو أمسات كديا أنت يي كديا حرر بدر ذات مطيم الثوا ملو إسلام ذاتو من ثما يي كديا ميتك به كأزيبنت أزيبا شو ميتخوي كان نكت أمسوم يي كديا أت من انت هدف زويل دالشيو موكا به ميتخوي كان نجر يي كان نكت من أين غرغار موش حلبا من مخن حلبا من أين أوجا به ميتخو مكان حلبة تلخ
6: كأزيبنت كمزوم كم أزيبوم ميتك زين مكان حلبة تلخ ما كامزوم كامزي واچوم بيتين دا يي منظمو منظمو زو خزي گلي کوشکوش تي حركه به ميتق زو مقانم به زگرب زو تاچوت مو شزال بنت مگگل اخشخ ملي عزيب تخ عزيب تخ زلا اخوكتي بي عزيبين عزيب زو يي هدف لي کوچنت وي حفايتي ما يي شيو زگرب زو تاچوت مو شال با الي مان دهيس بازخ عزيب زوم ای منظم از زومی تک مکانن حل با ایلمان دایش بازخ یو بایدی لغشوخ
5: تقیطای بلما خو بخ من تن کرخ بایدی تقیطای بلما خو تبکاچ خو مخاخا چون تبتیل من تفروز اخو ما انشاءالله الله وید دبل بابا تقیطای بخ من این اوگا من تلیتو اداخو من مخن حل بتلخ
6: یاو تقیطای بی اخذ زیگل نیو حرکاو بایدی انداو زکتی بی نگوف بازانا نگوف بحانا يبين أزيب زوم كخ أو إنه يأخذ تيجلا دلاجاو جوز و بلال ما يوم بيتين ده أزيب زوم مدي جماعة ي ديوانجر حاجاو متخطات الزربانات ملة بعض زون ده أزيب زو بعض زين عندي هي بعض زلت على بعضهم إلى نام إلى بيتي بعض زين لي زیگرب زینا اتا چوت موش حال بنان ایلی من تهیس بازخ ایلیم عزیب زو فریق بایتی ما یی منظم زو خا احرار روادر زیگلی کش کش تی می تک مکانم ما مدلگ زال بنات فین دا لو خلوف موش خشازخ اللهم گن
2: اللهم گن لارین ناچوم ارکوسوم عزیب زو زانسا کموگاد مگاد خوستو بزال خاچوم ابزه خو ملو خو بایتی تفرکال عزیبا چند خو بوردیاچ خو بکاچی بایتیندا ابزه خو دستو بزال خاچ ازیب زوم ازیب بکاچ استفاچو میتنم رافو ما دومم بزو بایتیندا ازیبا چ زانسا منظم خو بکاچی زالو ازیبا چوم یتخاتالی مسلنیا دلتامه
6: ای هلوندا منظم زو بزالو ازیبا چ میکاچی حرریوس نی بزالو ازیبا چ کلوم بایتیندا میله یی بازاتیندا حرر بادر منظم ذات متیز الخانه به ای باز ذات قدیان تا ما کم ازیبون بایدین داو زگرب زوتا چود موشحال بندل ایمان تا نیست بازانا ایلی بایدی کم ازیبون ای اقل زیگل نیو حرکه به زگرب زو اشار زو مورد به مورد زلبانه تو انده اسپازخ ایلی بایدی کم ازیبون ای حرکه به تصادوسو اشگره
2: مینیمال جنده ایلیمان تهیس بازخ یو بایی خشم تمام انتا خلو مستانا لینا سالای لزکی کلنیو کسو که حر ربادر متعی ملتا یک ادیا كله مساتهم كله حزينة ذاتهم إنتما كله حزينة من فرقة بحسابات بإقوات ب أزوك سوم ساق زنيبة وكل شيء زنيبة ميتك زنيبة كأني بالي ميكس الحاجة أنت ما يشي وكل زنيبة أوجز دلزوم ميتك زيو نكأني كلا نكذا متخيل ببيتين دا يي بحمس السلاح هذا بيزو أحد قوة خامس ولا شوف نوش ما يي كديا استيقال لي أوركوسوم سوت بلل ما وقتها شو عنده خلف زشقو زي تلاقي وقتها شبه سوت بلل ما خانه واستيقال لي غوزو ديوانغارو مسحار لي بايتين دا يخني مام لكن ديوانغار إما يكوريم أزو بكاد لي سوت وحراج لي يخون زال وقتي وقتي نسقو بوما زي تلاقي أين أوغا بيك آنون غرب دلي آدا غرب دلي دين غرب دلي بجيه بحثي تاشي زينار خوناتوم يبكاد لي انترفيو أجقو بكيك الخون نارما يكيت تابزا خوبو كيز اخا اوركوسوم سو تاني بلما زو امي حرام زه تاني تاني بلما وموش لين تايلي تابزال ما يي زه تاني تاني بلما بيخ من حاجي شي نن قرانا من حاجي شي تلاه دوما تورا خو يي لاي بيم اس تي كي ديبلو بلو واحد كوت
3: اي كتاي سني زه تاني بي فيردغار زليت خصا اي تكسي تبت بي مكوت بي من اين تبت بي تبت لو متلي تا خو زا خاله حلو بي حرر بادر منظمه يي حرر بي ريلو زال غوزو فردغار قديا زيغلي وايام بميغل حلبي حلبي املمانا املمانا نيچينك ما املمانا تنقاكيبي املمانا تنقاكيبي انتيلي تابيزال منظمه زو سبب زو ميغل منظمه زو ياو احد فردغار ديليت كسا روح خزات ليتو روح خزات تليت بازا تاكتيكي نبرخال ميغل حتى بك بيغلني وازو بهر لي كو طبقا دبلنا شيشتي اشنيو ممنين بملي تحلبن يلزال يشيشتي طبقاش ما بي هربم علي قانون سنتنياش ما فيز بي قانون سنتنيات بي غدور عمر زي دلغاش ما كافيز بي حرفات علي وسواچوم يي منظمه زو يحرب حلو

0: ይህ ሐረርቤ ቀዲ የሚል ማነት ቀዲ አንተ ማነት ቀዲ አንተ ምን አይነ በመሌጥ ሀልበና ይህ ዘይፍሸል ኩታ እያንዳንዱ ኒሊጣ ዛና ሌጦት ጥንቃቄ ዚት መላአብ ይኹንቲ ቤንታ ኒሊጣ ዛና ማ ይህ ሰኒ ዛሕተኝ ቤቀጠሮ ዛሽሉ ነሳ ሰኒ ዛሕተኝ ቀጠሮ ብምን ይነ ቤት ሊጣኹ ዘኻሌ ሜገልቤም የ ይነ ቤንተ ኒሊጣ ዛና ባይቲ እንታ ሙሰኒ ዛሕተኛ ካም ዘሌጥ ነሳ ምን ይነ ብመሌጥ ሀልበናው ሁሉ ቤ ኣይተ ቄሲ ጥንቃቄ ሙሽ ሓልበና ምኩት ብመሌጥ ሓልበና እያንዳንዱ እያንዳንዱ ስቴፕ እዚ ቃኑን ሲነተኛሽ ነሳን ንማ ኣዞ ክሰዞ ይ ቃኑን ሲነተኛነት ብጉዶር ልምድ ኤክስፒሪንስ ዛለዩ ስዋጅ ሰበብዞ ምሕወጂ ወሰኔ ቦ ኺዋ ወሰኔ ቦ ሺ ቤ ፍርድጋር ትሊጥ ባዛኽ ሰንትልማ ሓብትልማ ትሊጥ ባዛኽ ቀደ ኣልታም ባይቲ እንታዋ ኮታይ ደሞ ይ ክስብ ደሞ ትግላዛኽ ይ ክስብ ዘየገልኒዩ ዋቲ ቅር ሓዋስ ቀደያ መልታም ኮታን ይክስዩም ናሽ ባዛን ኣባ ዋቲ ኩ ነሳ ዛኹ ኩታ ወሰኔ ቦ ኺዋ ወሰኔ ቦ ሺል ዘለይና ምንተባይቲ እንታዋ ጉኢግዝዩም ጉዶር ዝተያች መበጅሕ ካፒታል ዘለያች እንተዩ ይቆቱ መዞ ክሰዞ ይነብረ ይሕል ባይቲ እንታዋ ይ ቅያስ ቤ ኣሓደባ ይ ኣይንቤ ሌጦ ሶ ሜገል ሜገል ይ ማነት ቀደያ ይ ፍርድጋሩ ዝለሓድ ንግሳ ኣቅያሽ ሲነባ ቃኑን ሲነተኛሽ ሲነባም ዘሳነኑ መዝትረጉሳም ማን ባሕኒ ሊጣና ማን ባሕ እንተ ይ ክስብ ዝከፈት ነዩ ይ ክስብ ዝከፈት ነዩ ስዋችኹ ምን ኣይናች እንተዩ እጅዙ ይመልማነ ጉ እጅዝዩ ጉዶር ዝተኣነቱ ይ ሌም የዲጆ ዛል ጠበቃ ክምን ይነ ጠበቃ የዲጆ ሎ ይፈርካሉ ኮታኛኻ ሕንከን ኢሎ ዛል ዓለም ኣቀፍ ካምፓኒ ዚታ ቃሚ እንተዝወኸብ እዮም ይ ለ ምን ኣይና ጠበቃ የዲጃል ይል ዛልዎም ኣቅያሽ ሲና ኢመልማነ ተጨነቁማ ኢመልማነ ሒሰብቦማ ኢመልማነ ጥንቃቄ ብይ እንተ ይሊጡ ቤዛል ይኩልዉም ግምት ውስጡም የሰበይ ሄንከን ኢሉ ዛልዉ ባይቲ እንታ ማ ሙነዘ መዝኛ ሓብዛይሳ ሩሕ ዞዛ ጥሌጦት ቤንታ ሄንከን ኢሉ ዛል ካምፓኒ ሃል ሓረርቢር ኢሉ ዛል ካምፓኒ መሃለካ ውስጡ ቤ ይው በጂሕ ሕሉ ቤ እሕር ቤ ሽሽቲ ጠበቃሽ ሲና ኣዞ ክሰዞ ኣዞ ክሰዞ ፍርድጋር ቤ ቃኑን ሲነተኛነት ቤ ጉዶር ኣመት ጉዶር ልምድ ኤክስፒሪንስ ድዛለያጅ በጂሕ ርግባምርጊ ናሽ ማንታ እናቸ መዝያች ብዓመሳያው ተደበልነማ ያው ንጤነ በይሑና በጂሕ ርግባምርጊ በጂሕ መሳነን እያንዳንዱ ጥንቃቄ ቤንተ ይሊጦ ቤዛል ባይቲ እንታዋ ማ ይልባይቲ ምሌ እመት ቀድያንተ ዝለሓዶ ይልባይቲ ክልሕር የርገብ ገነለ ዘይፈርክሽ እዩ እያንዳንዱ ጥንቃቄ ይ ጥንቃቄ ማበይነ ቤ ኣካል ቤ ቀርሓዋዝ ቤ እመትካ ቤ ዝኻና መሰናክላች ዲጁሉ ይፈርካሉ ይ መሰናክላችው ምን ኣይነቢ ሕሉፍ ኒላነ ይል ዛልሽ ቤም ሕሉፍ ክላየ ቀ ክልቲማጅ ቀጠንታ እዚ ዲጅዩ ባይቲ እንታዋ እንዳውም ኣን ኣሓትሺ ባይቲ ከሻኹ ሕሉ ቤ እናዋ ጥንቃቄ ያሽ ዛለየ እሳሓት ግራዝያች ብሓመድ ሰባት ሳኖ ዛል ሕድግባ ምድግዮም ዝጤነብ ነዩሳ ሕውጂ ኣኸሳ ስውታይ ግርለይንታ የዞ ፍርድጋር ዞ በጂሕ የድግራት ቡነለ ይፈርካሉ ኢላ ሰበር ንሊጥለን ይፈርካና ሕውጂ ቀጠሮቤ እኩኩ ኢሉ ናሓል ጊሽ እኩዛል እኩዛል ሽ ኢላሉ ከኣነማ ሩሕ ዝዩ ኣላይ ተቃራኒ ገረብ እኩባዩ ነገራ እኩ ኒላና እኩባዩ ነገራ እኩ ይልዛል ሽ በጂሕ ሒስፉ ማንታ ይመልማና ይምያራ ዛል ኣይተቀሲ ጠብ ኢላሉ በጂሕ ጠብ ኒልባማ ሊፃነነት ምንተ ሜመት ከሽኩማ እንታ መይሳሓት ግራ ሕወጂ ነቀርባ ዛና ወረቀሌ ይ ኣይነ ይ ኣይነ ይ ኣይነ መልሲ ያሻሉ ይልዛል ሽ ሳሓት ግራ ይምዱ ናሓል ይ ኣይነ መልሲ ያሽሉ ይፈርካሉ ይልዛል ሽካ ያው ልምድ እዚዩ ሓለዩማ ሕሉ በዚ ሌጥ ነሳ ኣዝያሽ ዛዩ እንተ ይ ሓረርቢራ ጠበቃች ሲ ንብዛል ጠበቃች ሲነባ ሲነት ኣቅያሽ ሲና የሲ ንብዛል ሽያሽ ቃሚ ሲነተኛሽ ሲና የሲ ንብዛል ይ ኣይነ መልሲ ስቱነለ ይፈርካሉ ይሉ መሒስቦዛል ሽዩ ኣዝ ኣይነ መልሲ እንተ ይስቶዛል ማኢላይ ሓዲ ጥንቃቄ ብኢንተርኒ ሊጣ ቤዛል ኒ ማእሳሓት ሓረቃሽ ሲና ይሳሓት ኣበዋሓሽ ሲና እኩቤ ስ ቦሖም ዘለቲ ሕርግ ነቢ ሕርግባ ምርግም ዘላሽ ነቤካ ሰብ ኒልማ ቢርባሸፍ ክላነ ቀዳ ዲዋንጋር ኒሊፃነ ይመስለ ይሕሉ ኖ ኣልታም ይ ማነት ቀድያንታ ሕጂ ወሰነይ ቦ ሺዋ ወሰነይ ቦኺ ጋሬላይ ብሕጡር ሸከልክትል መዝዞ ፍርድጋር ዘለየት ክሳሑ ጀዋ በጂሕ ሽትላሕ ዲማንታ እመት ቀድያ ባት ቀድያ ይመልማና ኢመልማነ ትትቄራሕ ባዛ ኢመልማና نتيجة تديج بالي تفرك بهذا خنتي به إما ما نتحس بها متليت بهذا خنتا ما يك ياس بنتا تبتزنا ما يك ياس بنتا نليت هذا نبايت انتا ما بجيه مثلا كلاشي ديجو لي فركالو يي مثلا كلاشوم حلو بي حلو بي سكن نبايت ما نمكت بنت ما جانا جل زال شيو منتا نحس بازانا ما يي نبنتا نليت أبيزال نبايت انتا.
1: بسم الله مرحبا الله ما كان ميجي تاني درجة بي صدقي نسيب شكرا تو غازل كوتا حلف زاو صوت فردقار بلا ما يسنيا بي زينارو كشكش تاش تو قالو يا اساس فيم اوجي صوت تاين بلا ما زينارو انت زيكار بني بايد انت ان شاء الله تخي تاي بيم زحت انت سني زحت ان بي بلا ما حلنا يا اساس فيم فردقار زيكار بازال بي نسما زان خونال الناش ولكن نفرك كل بيم كشكش نزدان خونال يكان زال التام بيت نداو إلى آخرهم هي سوم بحث لها هذا خنداش متماشى حل بيو ما الناس ينبح الدين ينبح يتلا حز على التام ما كل حزن يام داي بين خوني ما يشو إلى آخرهم نلت أزان خونال ما دي بيك أنا لا شيء تسوى اليوم سوزوم أبزح زوم أزيب زوبحهم أفخوشاش أزوكسوم أواج زدايو قبيلاش بحث لها هذا بيم بيجي حرقو أمريكاج خون بين تزالو ما تخيتاي وقت هاش بيم دربي يوجي ما أمسو دي بزال منتا إلا شيو نار بازان الراجو من برالو فردقار منتي بيقا نزال التام بايتين دا فردقار زو إليت بازال خندش كانونو قبيلي تالو ولكن أمسو درجة بي بازو نباري هي فابريكا زو بحثت لها دا خونتي هاش بي ميني مسلال أمسو دي بزال جنزا بي منتا إلا شيو داي بين خوني ما تخيتاي وقت هاش بي إزتاو برنامجاج أزيب زوبح أواش سنة بح أزوك السوم ألاي كابيلاش بحهم أبا قداش بحهم ألاي محد محد كابيلاش سنة بح مسلم أبا وحيتاش سنة بح هي برنامجة شو زاهر بي نار دلاما أمسو وقاما حلو بي كباد متي ملتا وكمسلم نتوم زهي نيوسا أحد قرب بي هيشي مسلم بحيت لحدو ميل ما قدير دلاغاشو من كورا نحل هي قدير دلاغاش لي رقمو ميتك زنبي بجيح أبا وحيد محد محد ناسيناو نلاحد ما دايبي كمي قد نوتبا ما إلا آخر نليت بازان خونداشي نتو ينزالو ما ملو بي ملو زحيق نيوسا تسفسج نتو خزان خونداش إن شاء الله تخيط هاي وقتاش بي رقمو يتوين دلاغاش دلاغو ما ملو بي ملو هي بازين يسنبح إسخان تجي تخون جيز نيو قوحي بحز لها دخونتياتو ملو بي ملو نماش باما زيكي حكالن بي يلاي بسادو زاشاش كلهم بايتين دا زيكي حكالن بي كتابو ما تاريخ لبابا يسينا هوجي زدلاو تاريخاش دلقو بادو منير درجي بي تاريخو منير درجي بي زدلاو دلقاشو زدلقو خونتين تزال إناچو مي نسيبو أخا أغينا إتبازنيا إتلاحات بازال تاريخو آدم عند لوين تاما هي درجة بي إدي جيل
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Albanian.
4: Të ju falënderoj për shëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 deri në ora 7.
5: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com. Dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
4: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.